0: شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تسألت إذا ما تدرس السوق شوف لك السنة الشمال ديال الكرفان ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Baja un cambio. Enganchate a la radio. 88.9 FM Sur. La primera. Directo a tus sentidos.